انا براني دزيت باب حليت بلاد وانا براني ده في بلاد بعيدك اصحى من داف وانا وحداني

ايه حبيبي الغالي نماني مرتاح وانا براني انا حفيت من البعد حفيت وانا براني عشرة ناس معلي أملام وانا وحداني